وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وكاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتأمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon lidah yang sentiasa menyebut dan ingat akan-Mu, hati yang penuh dengan mensyukuri nikmat-Mu, serta anggota yang mudah mentaati perintah-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu iman yang tetap dan sempurna, hati yang khusyuk, yakin yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kami mohon amal soleh, agama yang mantap dan diberi kebaikan yang melimpah ruah. Kami mohon keamanan dan kesejahteraan, kesihatan yang sempurna, serta mensyukuri atas kesihatan kami. Kami juga mohon selamat dari segala mara bahaya dan petaka, dan kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa minta jasa orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. والحمد لله رب العالمين.